0: nagħti tislima li semmija tijaj u nisimaw xi ħaġa mill-li smajna fis-silta l-oħra. Fl-istitut kienet marret għal-ftit Sor Peppina li waslet għal-vaganzi mill-artijiet tal-missjoni. Kienet ċajtira l-aħħar u taft mur mat-tfal tal-istitut. Għalmithom dik li qaltilhom li kienet il-lingwa tal-Pepe. Imbagħad smajna fuq il-palk tal-istitut u tħejjija tas-sala fejn kienu jippreżentaw xi reċti. Nadja semmet ukoll x'kienu jħejju s-sorijiet fi kel għall-mistednin benefatturi u n-nies tal-familja tat-tfal u s-sorijiet wara xi reċta. U semmiet lil Patri Giovan li darba kiteb kanzunetta għall-tifla u emnet li kienet bimessaġġ għalija. Kienet tajt li il-papa reġa' żewweġ, sifer, mar, għax ma qablitx ma dik li ħa f'ħajti ma jkun ħadd, f'ħajti ma jkun ħadd. Ħadd ma kien induna li l-ġinġer ħallina. Dan kien wieħed mit-tliet tifriħ ta' Bianca, għattu samansa li kellna tgħix u tgħajjex fil-bitħa tal-istitut. Ħsibtu li kien qed jitgħażel għax kont sibtu mixħut imkebbeb f'rokna fl-art u wara li sejjaħtlu darbtejn u ma weġibnix bit-tferfir ma' ġismi kollu inżilt inħosslu moħħu u b'subgħajja quddiem imnieħru nipprova niskopri jekk kien x'għadu qed jieħu nifs. Erfajtu, iżda baqa' mitluq bla ma tħarrek. Kiesaħ, bla ħajja. Qalbi maqsuma u bajnejja jidemmaw, kont mort inħaffef ngħid lill-sħabi tal-flett. Għal din l-aħbar ġejja minn għandi li kont il-kbira fosthom, kulħadd infex jibki hekk kif rawh mitluq f'dirajja. Tassew li ħafna drabi kien jilaba tal-buli, speċjalment meta jurina sinienu u joħroġ defreħ. Iżda meta kien ikun ġentili, kien jiser ilna qalbna bil-fsiet li kien jitfizzilna. Il-koll qbilna li l-assorijiet mandunaw bxejn, kellna niħduħsib kollox aħna. Nagħmlu funeral kif jixraq qabis Pawlu u jiftaħ il-pitazz l-aħmar li kellu apposta bin-notamenti tal-irwieħ u l-quddies li ġa fissati fid-dati speċifiċi. Li kont aktar tisħajlu xi reġistru ta' xi kappillan f'xi parroċċa milli l-ktieb tal-lob ta' Pawlu. Dan Pawlu kien iffissat li la jikber jilħaq patri u tiskanta kemm kien jifhem fiċ-ċerimonji tal-Knisja. Illum il-ġimgħa 21 ta' Diċembru 1984 u jaf bħalissa il-prinċep Harry qed jitammet fil-kappella ta' San Marco, baqa' jgedwet bla ma ħadd minna baqa' jagħti kasu. Marija Carmela ġiet tfittex newwille l-kaxxa taż-żarbun l-iswed tal-lakka li kien ġabilha missiera minn Spanja hu tajt bejn il-fieqa oħra. Bixxiera, il-ġinġer ikollu tebut suret in-nies. Ġiet ukoll Mariża bi gverta blu tal-pupi. Kolla stil il-żari leqqu li kienet ħadet bil-moħbi mill-kamra msaħħra u firxita fit-tabut. Kien misli li mmiet dik il-kobba fer fuq il-gverta mdefsa sew fil-kaxxa u poġġejtu b'kollox fuq il-mejda kemm xejn baxxa li kellna fl-kartal. Unġbarna l-koll nibku donna ritratt ta' seba' nani quddiem it-tabut ta' bajda silġ. Jien kont l-ewwel li ċċaqlaqt biex mort inġib il-kitarra tiegħi u dik ta' Mariża ħalli nippreparaw x'kanz indoqqu waqt il-funeral tal-ġinġer. Pawlu ħaseb li jinżel għall-osti li sora Delia kienet iżżomm fl-anda tal-gallettini fis-sagristija. U Bennard niżel qaċċat żewġ iskuk biex jaqadhom f'forma ta' salib għal fuq il-qabar li kien ħaffer. Il-ħofra fil-ħamrija setgħet kważi tesal ta' teskolla tal-istitut. Pawlu qabbad lil Doris biex fuq biċċa kartuna tikteb il-ġinġer ratt ruħu hawn 21 ta' Diċembru 1984 u rabtita ma' salib ta' Bennard blazz qadim li kella fl-iskaffa ta' żraben. متى كلش درست انجبرنا وبديت الفنزيوني بالدق تالكتاري والكانت من نهتانا. ما كونيش نافش استاينا نكانتاو الفونيرال تاقتوس ووالك دكيدينا لنكانتاو لو تيني ديك وكانتاينيا بالقلب عشكونا نافو لي يسا ما يستشي غرفنا. ورا كني مسلي الباولو بيش يايت الكلمتين تالجبرا باللي زرابية مكزور فوقو أكتر كن إسو أسيس تالبودستي ملي كريستياني. هوتي فك فنج بارناون فلمكن اللوم الوهت وشرين تا ديشمبرو ليجي أربط ينبس قبل التواليت تسيطنا جيسو كريستو أحنا بصوبة كبيرة أدي نتشلبراو الموت تالممبرو عزيز وهونا في كريستو لمسيكن جينجر. المولاي عجبو يسيح لواندو فلتا تنزايرة تشاري وتلتيم ازتامنت اللوم عليك نعمل فتت سكوندي تسيلنسيو. ازدا ويهت ورا ليهور الكل بدينا نبكو. باولو اردنا لينا على التابوت خلي نكمبلو بالقديسة. ازدا ورا لماركو بوجالاتو تالكاشا في بوستو والسجلة الكاشا بالتيب الكل سمعينا. من جو الكاشا بدينا نسمو الهوسا لقطو سيناي بحفة كبيرة ماركو رجع على التيب ولا لاتو ويمكن الفرح فوق الاربع سقاين ينوخ. باجب كبير الكل هات كنسح مراكلو الجينجر قام الموت. تستو تمجناو شايات تفارهم فشينا فيه الكل برا باولو اش ما كين شاعدو تم البانيجير كسول هني تالفستا بدو ياكل. إذا الكونتراريو ماركو قولا للجينجر وايات عاونو الجينجر لي يستف أدلو بس تمن حييت من فلوق ديسا. قالديك شينا باولو تنبه ليسا يقبل الفونرال ينبدل في مامودية بك القطوس يكون يستا يفتهر لي تعمت مال برنشب خيري. دوريس حلت ملاير الكارتونة من ماللاتس وربطت اللاتس ما تعرفت سوك بحالا رجال جوغاريل للفليوت ستخها عشردت تكون واحدة من الباريني. وماريزا مرت نزت للبوبة تالبسة بايدة وجي تشدتها للنبوتي. باولو استقصل البنارد لكي نادو كيف سرّه الكاتسولة بليل مفق الارتال هل يكتر تارت ناتسو جوفيا راس الفارخة يكي اوتشو البارينو ليونقص ودان اتشتا بلاك لقليق. إسا الكل رجعينا نجبارنا مدوار التابوت اللي كان صار بنينا كلش رجع بدا بكانت فريهي والبريتكا في القصير كم يستيكون عش التربية سبيتشات تتكبب في اللبسة البايدة أكتر من اللي كان مجزور باولو في الليزار. ولا يتحها كان اتي السوبر الدقطة الكتاري شكترش كانت حست لصار هين البانيو. شو سم سناتو للتربية اللي قامت من الموت سأسى باولو ويحزز شي حاجة في البيتاتس الأحمر. لاتزرو وجبني في كورا كابيلا إمان سويتا معروفة أكتر بالمان سويتا كينت جويدة تايج كم كينت السورو للأكتر أتت سنين في الستو تمانا وفي المكين ماشي سورو أخرى كينت تهوخسي بتسير في الكتشينة بخال الكوكا. ليلي كانت تمبرسيوناني ويسق بالسمبليشيتا تاعها عش منا كان يهرج بيس السفا وقلبا كانت تد بالتيوبية. مش لول داربا لين كنت ندخل في الكتشينة بشنينة ونسيب للشي صورو تجرجر معها. وما نسويتا بحالا رفلس تالمولي كانت تدبش راسا الكلش كنت نتبقبق ويسق عليها وتحمستش السنة بلادولشينزا تبقبق جوا فيا ما بقايش نتضيق نستقسيها ديرتامنت قالا كنت تبرمت للمينيست ما بدك الموت. إزدي كنت تويجب بفرازيت بحال كلمة ينقص دي مهيار و جيسو بطاتانت بلا ما كالوختية كلها بتتعيد للي كنت تريد تربه الجنة وموش دين الارض. فداون الوقتت عرفت طيب كم الفوكاتسيوني اللي تدخل صورو ما كنتش لازل عليها. من اتا زايرة حسيت li għanna nirrispettaw li l-xulxin u dan kont nħossu f'qalbi għax dejjem hekk kalmuni s-sorijiet, kien jiddispjaċini ħafna nara dan l-abbuż fuq min u omli u min l-imħabba bħal sħor mansweta. Ħafna mis-sorijiet kellhom sens kbir ta' rispett. Iżda dejjem issib li l-min kien jitlalu San Filip u malajr jitlef sabru u ma jibqax jara ċar. Ankejk forsi dan ma jkunx qed jagħmlu bħażen. Dunnux kulħadd kien jobdieħ lill-konfessur. Skont ma kont nisma li l-ħut minnhom kien jgħidilhom biex jaksu mġieba mix-xieraqa. U dan kellhom jagħmluh mhux biss għax hekk kien xieraq li jsir, iżda wkoll bħala mortifikazzjoni. Meta l-ħaq ċerta età u maturità, uħut mis-sorijiet kienu jittrattawni bħala dik li qatt tilħaq novizza. U tkompli fejn ħallit l-għażiża ommok? Kien għalxejn li kont kull darba niġbdilhom l-attenzjoni. Infakkarkom li ommi kienet ħarġet minn soru, iż-żewġet u kellha lili qabel ma mietet. Lil din il-ġwejda lanqas meta titkellem ma kont tismagħha tolli leħina, aħseb wara kemm se tasal digerger ma xi ħadd. Lanqas magħna t-tfal. Meta kienet tisma' lil xi soru imqar issemmi kemm xi ħadd minna kien imqareb, x'aktarx kien ikun hemm fin-nofs beni, jew kif kien imlaqqam barabba. U kont tismagħha tajt minn taħt l-sien donna titkellem weħida. Dak miskin, jew dak mhux għax ikun irid. Kemm il-darba nsertajta din ix-xena? Qatt mal-qajt ma mara bħala li kienet tassew qaddisa timxi fl-art. Għax għal sur Mansweta, aħna tfal konna l-koll imsieken, u kif xi ħadd timerjaw jgħidilha nofs ta' kelma ħażina fuqna kienet tfakkarhom li aħna konna tfal tagħhom. U ma kliem ma jinftejmx kienet tibda tferra dmuħ. Kella qalba żgħira wisq, ġulġlina. Meta kont għadni fermiżar ta' xi 12 sena, kien ġrali inċident u għalla ħares ma kienitx din il-qaddisa għalija. Fil-ħin ta' qabel li kelt as-sorijiet, qabel ma dawn jibdew jinġabru fir-refittorju biex jiklu l-kol flimkien, kienet iddoq ampina apposta biex tfakkar li tfajlet il-gbar jinżlu l-kċina ħallit l-law li kell tfal tal-flet tagħhom. Għal-flet ta' fuq net, dak ta' t-tieni solar, kellna ħafna taraġġ x'ninżlu u x'nitilgħu. Kien hemm eżattament 6 indani fit-taraġġ bit-naxil tarġa bejn kull indana. Normalment, bidejna vojta, konna nitilgħuhom f'ħakkatajn. U mhux l-ewwel darba li nżilthom tlieta tlieta? Iżda bid-dixxiet jaħarqu, tali kelli baqbaqa doħireġ mill-forn kienet tkun storja oħra. U nhar ta' ħadd, għal waqt li kell ta' nofsinhar, kien ikoll nantella wkoll fliċkun imbit aħmar u żewġ flixken illuminata mad-dix tal-ikel. Darba waħda, għal xi raġuni li ma niftakarx x'kienet, kelli ninżel waħdi għall-ikel. Kif smajt il-qampina sejjaħli, qabadt il-biċċiet tal-platti ħalli ma naħraqx idejja u tirt l-isfel. Il-ħin tal-ikel għalija kien l-isbaħ waqt, mhux biss għax kien ikolli ġuħ ta' kelb fuqi, iżda wkoll għax minn dejjem kont nieħu gost nikol. Dak iż-żmien kont nikol kollox, donnu ih fl-istonku ma kellix. U hemm kont pronta quddiem sur Mansweta, ħerqana biex nara x'kienet ħejjiet ilna dakinhar, għax l-ikla ta' nhar ta' ħadd dejjem kienet tkun speċjali. Niftakarni naqbad id-dix bil-biċċiet, għax kien jaħraq nar għad ħireġ mill-forn. Kien forn minn dawk il-gbar li jissejħu industrijali, kollu tal-istejn l-istil. Kienet tatulna l-President ta' Malta ta' dak iż-żmien l-Eċċellenza tagħha Sinjorina Agata Barbara, li kienet tħobb tagħtina donazzjonijiet f'dak li neħtieġu. Mhux l-ewwel darba li qabdet l-sorijiet joħduna f'xi fabbrika ta' żraben jew tal-ġgiget jew għand min jagħmel il-basktijiet tal-iskola. Kienet mara tal-qalb u tħobb tiftakar fina. U aħna konna nħobbu għalura għax ġit kienet għalina. Darba, fil-fabbrika ta' soldini kienu tawna slippers il-ġmiel tagħhom u tiegħi kien daman dis-snin peress li saqajja ma baqgħux jikbru. F'daw l-okkażjonijiet kont inħossna x-xurtijati aktar minn uħut mit-tfal tan-nies. Eżis semmija, aħfruli. Kont qed nirrakkuntalkom dwar x'kien ġra li darba u ħallejt ir-rakkont fejn bil-biċċiet f'idejja qbadt iddixxikwi. Iżda tant kien jismut li kelli nerġa' nserħu fuq il-mejda tal-ħadid birħama kbira bajda fil-wiċċ. Tfajt il-friċkun tal-imbit taħt id-drijaj tal-lemin, erġajt twejt il-biċċiet f'kemm stajt biex ma nerġax ninħaraq u qbadt iddix kif stajt. Qed lil-sur Mansweta li se nerġa' ninżel biex intella l-friċken tal-luminata. U hi, bajnija żgħar miftuħin kemm jista' jkun, kienet staqsietni jekk kontx niflaħhom tassew dawk li bdejt inġor. U jien, waqt li diġà bdejt miexja, ikkonfermajtilha bid-bissima tikkam qarqċa ta' parajnejn jibru. Bħeġġa li ma bħala ġġilt kemm stajtu li l-korritur itwal miksim bin kwatri tal-qaddisin, jixxenqhom qar li se tawixhom mur-rieħa u jimtlew għalmenu biha. Iżda kif wasalt taħt it-taraġġ, ma stajtx nara bid-dlam li kien hemm. Għalhekk waqaft u serraħ tal-sekonda d-dix fuq il-poġġaman tal-ħadid miżbuħ kafe latte, biż-żeba taż-żejt ħalli jkun jista' jitnaddaf, u hekk stajt nixel id-dawl. Qatt li kienu diġà saru l-11 ta' filgħodu u x-xemx kienet ilha li telha ġmiela, f'dik il-biċċa tat-taraġġ kien għadu ċappa d-dlam, għax ma kien hemm l-ebda tieqa għal barra. Donnu hemmhekk id-dawl tal-bambin ma kienx permess. Issa, bid-dawl tat-tubi kbar f'kull indana li jistgħu jinxtelu minn kull sular, jien bdejt tiela bil-mod, bil-qalbu kollu, u b'sens ta' responsabbilta kbira. Għax ġuħħuti kien f'idejja. Ma kull indana li ngħaddi nieħu nifs font ta' kuraġġ. Iżda kif wasalt f'nofs ir-raba sett tarġiet u poġġejt siq fuq it-tarġa li kien imiss, ħassejt bħal żliq fil-qiegħ. U spiċċajt nitgerbe pit-taraġġ tal-indana u bqajt stampata mal-ħajt. Imnalla żamni l-ħajt ħanin, li spiss kont norok u naqla minn fuq il-kallit suwed tas-swaba mgermdin tat-tfal sħabi, għax kieku alla biss jaf minn kien iżommni. U ma rafx sew x'kont rajt, jekk il-ħajt kienx qed jitbissem minn taħt. Tajt għax żlaq żelqa papali. Jew kien daħaq bis-sakra li tfajtu fiha bil-fliskun sħiħ li kien leglek minn fuq dari. Għamilt minn kollox biex ma nwaqqax il-koxox tat-tiġġieġ bil-patata l-forn miksija buzbiesi fuq. Iżda d-destin xtaq idli kni koll nimera jaħraq li kien għadu kemm ċarċar minn mal-koxox sħan u mħallat mal-inbit bis-sugu tal-weraq tar-rand. Bit-tixwita li nxtwejt, sidri seta' jkun servut flok il-koxox bħala nufs porzjon. Spiċċajt u d-dim sor Mansweta nibkiw nolfoq, blikkel smida ġol fardal li kelli fuqi, lest għalla l-ftattiġieċ. Nibki l-aktar mux għax weġġajt, iżda għax ma kelli xejn xinit ma l-ħuti. Is-soponejt li dil-qalb tajba ma kienieċ se tinkorla miħaj. Kieku bqajt l-fuq, kont naqlaħħa żgur minn ant is-soru tal-flett, iżda din mod ieħor. Minn flok kienet bdiet tara jekk kontx weġġajt u sa bdiet iżjel bija. Qassoltu kien qabżilha d-dmuħ meta tlab tamqar xi ħaġa żgħira kemm ikolli x'nitma' lil-ħuti u biex li jil ma todnix. Kont naf li ma setax tagħmel mirakli. Dak id-dmuħ tas-soru kien aktar ikkonfermali dak li kont diġà naf. Ħaditli kollox minn ħoġri u resqitli l-pali ta' jdejja ma' xulxin. Edet taħħa fuq tiegħi u għalqet għajnejha għal ftit mumenti, hekk donna biex titlob. Fetħithom u melsit li ftit wiċċi maħsul bid-dmuħ. Għalija dan kien diġà wenz kbir? Iżda għall-kuntrarju ta' ħsibijieti, sor Mansweta qabdet taqlib li diġi ġdid bil-koxox u l-patata l-forn bil-buzbis fuq. U wara, dil-mara, figura ċkejkna u brasa dejjem baxxuta, resqitni leja. Ħaddinitni ma sidira tant لسايت نسمة قلبة تخبط وقالت لي ديسكورس اللي في حياتي ما نسيت قات نفداو في البروفيدنسة تالا قالت لي وقت لي شطات لي الدموه من فوق خدية امنوني ازدا بقيت ما سكوبريت قات منين كنت جابت داك لك الكل فرحانة سنتير النقطة بستا فوق خدية الرنجراتسيايتا من قلبي وقتا اللي بحصلت ورا لكل ننزل نينا تزبرت سالكتشينا تلايت الفوق بديج جديد من اللي كوشوشو بطاطا الفون بالبوزبيس فوق وقلبت في البلات بيش نيكلو إزدا كيف تمينا الطلبة قبل لكل انزلت ناجل نورو كارك الحايت قلبيني قبل ما تبقى استنبطة فوق الستوريا تحايتي بدموه الديليا اكتر ما كبرت اكتر كنت حاجة كل يوم لمرناتي دقتت في الكتشينة كم قبل لكل بشنين في البرباراتسيوني تالينجردينتي لستي التسير بالت أشير تسنين التوم بصل وبطاطا كيف كل ورا لكل بشنين في التنديف تالكتشينة كن لور ستانا تفايليت ندورو ورا سورمان سويتا تربا انسرتينا نزلنا لربا الكبار في المكان بشنينو الزكتر كنا لستي نتشاتشراو سنتا كانت بدت تايدلا لي بالكم تريقت ولي كانت هذا بالجوح ماريزا ومارتا نزلوا معهم شبريرت وبدوا يزو فيه التاو وين لي سوبوست كنت ديك لكتر بالعقل دحلت فراسي لنزل مياه التيب ريكوردر ونرريكوردي لديك الجويدة تانا بلا ماها اللي هتندونا بيها وكملت بديت نتلايا ونايدلا لدكنار ما كلي ابتيت نعمل شين و يبدي تستقسيني يكونش ادن حسني شفتت ما نفلاش زغور لقات ما كان سيعديلا من راسا لين ما كونش سنينا اك بكابريتش ازا بيش ننكي اتلا لي كلي ابتيت نقط نتشاتشرا مصحابي صور من سويتا كلا حبتا تبش راسا و تتفالك حارسا بدوك الزبتش سويت متبنين بلتا من فوق اللنتي تنو تشالي كان اللاسكور باش ومسرخ في نفس منهرة كانت خرست لي ضربتين دون بدت تدوب بتاعك كنش في سكتي أولا ورجت طلبتني ايها هنفتشون لستو عشان دي داري سين أسم مسكينة كانت كنيلة في الكتشينة من زبه اليوم ازات ورا القدسة السبا كنت ترى تخرج تفكر من الكابيلا وتدخل تتبندل في الكتشينة بيش تهيئات تاكل في لودو قلتا تاحا ما كنتش دي اف مومنت حليف بيش تستريح فتيت ورا ليك لتنف سنار قل داك الكلم ما فلاحش وريت الريكوردر زم ما يتلا البيتشا تاحا ورجايت وي بديت تنفش تتخقل كل ضربة اللي ترجع تسمى لي لنفسة تايت عشان دي داري سين أسم كيم حد نقوست نروا تتخق زغور لديك السور جويدة كن حق حفنا أكتر منك دكينار ما دومنيش ويسق في الكتشينة ملاير كنا جبنا كل ما يمشو ميمة هيينا داك اللي كان كل بزون سور من سويتا بيش فليربة تاور نفسي نار تبريباراتي وي كيف رات لكلش كن لست وليسا ستا تدخل تستريح دبسمت القلب قبل انفريدنا بحرسيتا بشوتا ود بالسيما مستهية دون عادة تسمى داك الفاموس فيرس قالت لنا وش ما نهوب كومش وقت اللي كنا في البيتها ورا للكل حربشنا ملاير الهومورك هاللي ننزلو نلابو ونزابلو الكل في المكان بيرتو داقشين تقرم بوتشو تا 8 سنين بدا يقرت لكين عبد الجوخ جيتو لديا سوبليمي لي مور يبروفا يقرم فماشي سجرة من داوك تالفروت كينت الشين التوسية تانا ليكين أباد سيس بيتشي يقلخسو قللنا لكين اتخصو سيمود بالدبو لتسالي قبدتو دخل في الهمرية وبدا يبروفا يتلم السجرة تاتين بيشي تفي شفتت من الجوخ ويملا ديك الزقكتو بفويتا لي من فلوك مارج بريوس كينت دونا ات الدقلو مارج فونبري إزا يبروفا كم يبروفا بيرتو ما ستا يتلبشين ما السجرة فلسس وقت سمينا للسور جاشنتا تا tħabbat fuq il-ħġiġ tal-bib tal-bitħa biex turiħ li kienet ratu u għamlitilu ċara li kienet sejra tiġri tugżaħ l-soru tal-flettana. Sakemm is-soru tagħna waslet fil-bitħa, sabitu għadu kif isib irkabtu jitla' mas-siġra. Għalhekk iqabditu minn widintu u niżlitu minn mazzok li kien għadu gran fazza u miegħu. Tagħtu xeba u bħala kastik ordnatlu jibqa' sejjer jinħasel u jidħol fis-sodda mingħajr iċ-ċena. U għallum nieqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħa.
1: Għadkom kem smajtu lil-Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunziella Zara Giglio.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415192. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقا فشكرا لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجددا مقابل $16 سنويا أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
4: التالي هو البرنامج السوري.

أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميربون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار سبت في 9 صباحا، وظهيرة الإثنين في 12 ظهرا، ومساء الأربعاء في 6 مساء. كل هذه المحطات تحت عنوان ما وراء الأخبار. مسيرات الألياف البصرية، كابوس يورق جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. مع اعتماد حزب الله على المسيرات الموجهة بالألياف البصرية، حدثت نقلة نوعية في استراتيجيات الصراع المسلح مع إسرائيل، فيما تتصاعد مخاوف تل أبيب من هذا السلاح الذي بات يصنف كأحد أكثر التحديات الأمنية تعقيدا وخطورة على قواتها المتوغلة جنوبي لبنان. وخلال الأيام الأخيرة بث الإعلام الحربي التابع للحزب مشاهد مصورة أظهرت استهداف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية، بينها جيبات هامر وناقلات جند بواسطة مسيرات انتحارية صغيرة من طراز FPV تعمل بتقنية الألياف الضوئية. وأظهرت اللقطات

جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل وإصابة عدد من عسكريه جنوب لبنان شمال إسرائيل جراء هذه المسيرات. وتشن إسرائيل منذ 2 آذار عدوانا موسعا على لبنان خلف آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خمس عدد السكان بحسب معطيات رسمية لبنانية. ورغم سريان هدنة 17 أبريل نيسان، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في جنوب لبنان وعملية نسف وتدمير ممنهج المنازل والمباني وتهجير السكان من عشرات القرى بذريعة استهداف ما وصفها بأنها بنية تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله. وخلال الأيام الأخيرة تحدث الضباط ومحللون إسرائيليون عن عجز المنظومات الدفاعية الحالية عن التعامل مع المسيرات التي يطلقها حزب الله التي باتت تشكل تهديدا متزايدا للقوات الإسرائيلية في الميدان. وفي محاولة لمواجهة هذا التهديد لجأ الجيش الإسرائيلي إلى حلول ميدانية مؤقتة بينها تركيب شبكات معدنية أو من النايلون فوق الآليات المدرعة لإعاقة المسيرات ومنع وصولها المباشر إلى أهدافها. كما يعتمد الجنود الإسرائيليون على إطلاق النار المباشر عند رصد المسيرات أو سماعها بالتزامن مع جهود تقودها وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركات الصناعات العسكرية لتطوير أنظمة رصد بصرية وصوتية قادرة على اكتشاف المسيرات السلكية واعتراضها. وأعلنت هيئة البث العبرية الإسرائيلية نهار الثلاثاء وصول رصاصات متشظية من الولايات المتحدة لاعتراض هذا النوع من المسيرات. والأسبوع الماضي كشفت الهيئة أن إسرائيل تختبر في الولايات المتحدة رصاصات متشظية سيتم إدخالها في مخازن عيار 5.56 والمناسب لبنادق M16 وT4، وسيتم توزيعها على جنود الجيش في جنوب لبنان في محاولات لاعتراض هذه المسيرات المميتة. في أواخر شهر أبريل أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن صواريخ ومسيرات حزب الله يمثلان تهديدين رئيسيين داعيا قادة الجيش إلى حلها. يعتمد هذا النوع من المسيرات على كابل ألياف ضوئية دقيق يربط طائرة بالمشغل بشكل مباشر بدلا من استخدام موجات الراديو أو أنظمة الاتصال اللاسلكية التقليدية التي يسهل اختراقها أو تشويش عليها. تعليقا على ذلك يقول الخبراء المتخصصون بهذا الأمر أن هذه تقنية تنقل أو تنقل أوامر التحكم والبيانات والصورة الحية عبر وثائق عبر وسط فيزيائي مغلق ومؤمن بدلا من الفضاء اللاسلكي المفتوح. ويوضح أن هذا التحول يمنح المسيرة حصانة كبيرة ضد عملية تشويش الإلكتروني أو اعتراض الإشارات، خصوصا في ظل اعتماد إسرائيل بشكل مكثف على الحرب الإلكترونية وتعطيل الاتصالات وإشارات الجي بي اس. ويشير إلى أن المسيرات التقليدية تفقد فعاليتها بسهولة داخل البيئات المشبعة بتشويش، بينما تواصل المسيرات السلكية عملها بشكل طبيعي لأنها لا تعتمد على أي بث لاسلكي يمكن اعتراضه أو تعطيله. وفق هؤلاء الخبراء فإن استخدام الألياف البصرية يوفر بثا مرئيا عالي الدقة دون أي تأخير زمني، وهو ما يصطلح عليه تقنيا زيرو لاتنسي، مما يسمح للمشغل بتحكم بالمسيرة بشكل لحظي حتى لحظة الاصطدام بالهدف. ويوضح أن هذه الخاصية تمنح طائرة قدرة عالية على المناورة الدقيقة خلال الأمطار الأخيرة، خصوصا عند استهداف فتحات أو نقاط ضعف محددة في الآليات وتحصينات العسكرية. ويضيف أن المسيرات السلكية لا تصدر أي إشارات راديو أو ما يعرف بزيرو RF راديو إميشن، يعني أصوات إلكترونية، الأمر الذي يجعل رصد موقع المشغل أو منصة إطلاق شبه مستحيل. ويبين هؤلاء الخبراء أن الجيش الإسرائيلي كان يعتمد سابقا على تتبع ترددات اللاسلكية للمسيرات التقليدية لتحديد مصدر تحكم واستهدافه، إلا أن هذا الأسلوب يفقد فعاليته بالكامل مع المسيرات الموصولة بالألياف الضوئية. يرى الخبراء أن الحرب
الروسية الأوكرانية شكلت بيئة تطوير رئيسية لهذا النوع من المسيرات بعدما استخدمها طرفان لتجاوز أنظمة الحرب الإلكترونية الكثيفة التي عطلت أعدادا كبيرة من المسيرات.

تقليدية. ويقول أن نجاح هذا النموذج في أوكرانيا ساهم في انتقاله إلى جبهات أخرى بينها لبنان، مضيفا أن فعالية هذه المسيرات لا ترتبط فقط بقدرتها على تجاوز التشويش، بل أيضا بانخفاض تكلفتها مقارنة بالأهداف التي تستهدفها، إذ يمكن تصنيعها باستخدام مكونات تجارية متاحة في الأسواق المدنية. ويشير إلى أن تكلفة بعض هذه المسيرات تتراوح بين مئات وآلاف الدولارات، في حين تستطيع استهداف آليات ومدرعات ومنظومات عسكرية تقدر قيمتها بملايين الدولارات. وحول المواصفات التقنية، يوضح الخبراء أن المسيرات تعتمد على نظام يعرف بالبكرة المحمولة Airborne Spooling، حيث تحمل الطائرة نفسها كابل الألياف الضوئية وتقوم بإفلاته تدريجيا أثناء التحليق. ويضيف أن طول الكابل يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومتر، وقد يصل إلى 30 كيلومتر، بينما يبقى وزنه منخفضا للغاية، إذ يبلغ وزن 10 كيلومترات من الألياف الضوئية نحو 250 غرام فقط. ويوضح أن خفة وزن الكابل تسمح للمسيرة بالحفاظ على قدرتها الحركية وحمولة الرأس المتفجر دون تأثير كبير على الإداء القتالي. ويلفت إلى أن تشغيل هذه المسيرات يتطلب مهارة عالية من المشغل بسبب احتمال التفاف الكابل حول العوائق أو تعرضه للقطع أثناء طيران، مما يجعل استخدامه يتركز غالبا في المهمات الدقيقة أو ضد أهداف عالية القيمة. أعزائي المستمعين، نتوقف عند محطة فنية سوداء.

المستمعين، ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميربون عبر إثير الإزاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. في آخر المستجدات الإخبارية والتي نبدأها بهذه الباقة من الأخبار الموجزة، استشهاد 4 فلسطينيين في قصف وإطلاق نار إسرائيلي بغزة نهار الخميس الفائت. في اليمن، التوقيع على أكبر صفقة تبادل أسرى بعد مفاوضات كانت الأطول. من المعتقلون السياسيون في مصر، ناشط يطلب معاينة ذنته وخطاب للنائب العام لكشف مصير مخرج. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الزيدي، خلاف على مرشحي الداخلية وتعليم وتخطيط. المتطرف بن غفير يقتحم الأقصى ويرفع علم الاحتلال، ومئات المستوطنين ينشدون سيبنى الهيكل. الأمير هاري ينتقد تدمير غزة ولبنان ويحذر من معاداة السامية وكراهية الإسلام. المرزوقي 3 سيناريوهات تحدد مستقبل تونس وأفضلها الثورة السلمية. ومن منصة أخرى، مستمعين الكرام، هذه الباقة الأخرى من الأخبار الموجزة نبدأها بالحرب على إيران. في الحرب على إيران، استهداف كوريات أو الحرب إيران طبعا استهداف كوريات شمونة بالصواريخ، وإسرائيل تتأهب لاحتمال إعادة عودة الحرب. انتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. كيف ترى طهران زيارة ترامب للصين؟ الحرب على إيران تفتح أبواب تنافس بين أمريكا والصين. وأيضا من الأخبار الملفتة للنظر، الصبر الاستراتيجي، ما الذي كشفته قمة ترامب وتشي عن أهم علاقات في العالم؟ 9 أسئلة عن تفاصيل أكبر صفقة لتبادل الأسرى باليمن. مصادر تكشف الصحافة العربية عن مطلب رئيسي لحماس ورسائل مصرية إلى ميلادينوف. بأشد الإجراءات، نتنياهو يعلن الحرب على نيويورك تايمز. اقتحام وتدنيس قبل أخطر جمعة، ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ الشيباني يرفع علم سوريا بالرباط ويبحث تعزيز العلاقات مع المغرب. قادما من تركيا، إسرائيل تستنفر بحريتها لمواجهة أسطول الصمود. وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم لامين جمال بعد رفعه علم فلسطين. ما سر الكهف الذي غير زعيم الصين ودفعه لتحدي أمريكا بكل قوة؟ ماذا تفعل إذا شعرت بقرب فقدان عملك جراء تداعيات الحرب؟ أطفال صم، تربط إسرائيل عودتهم لغزة بتخلي عن الأجهزة السماعية. أعزائي المستمعين، أتوقف عند هذا الخبر الذي يقول ما هو سر الكهف الذي غير زعيم الصين ودفعه لتحدي أمريكا بكل قوة. في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وقف دونالد ترامب أمام شي جين بينغ في 14 من مايو 2026 في أول لقاء مباشر بينهما منذ قمة بوسان في كوريا الجنوبية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ترامب الذي جاء إلى الصين للمرة الثانية خلال مسيرته السياسية بعد غياب ناهز 9 سنوات، جلب معه ملفات مشتعلة من الحرب التجارية وتوتر حول تايوان. والأهم من هذه اللحظة، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي تطحن الاقتصاد العالمي وتسببت في إغلاق مضيق هرمز. الصين بدورها لم تأتي فارغة اليدين، فقد وظفت هيمنتها على المعادن النادرة ورقت ضغط في وجه الرسوم الجمركية الأمريكية، وأثبتت أنها قوة لا تحاصر بسهولة. يتساءل كثيرون عن حسابات الرجل الجالس في الجانب الآخر من الطاولة. من هو شي جين بينغ وماذا يري؟ الإجابة لا تبدأ في قاعة الشعب الكبرى، بل في كهف ترابي في شمال غرب الصين، حيث قضت شي مراهقا منفيا لسنوات صنعت منه ما هو عليه اليوم.
هذا المقال الذي نشر أول مرة في أيلول 2025 يتتبع رحلة شي الكاملة من الكهف إلى الرئاسة ومن ابن المنبوذ إلى رمز الحلم الصيني. إنه ليس تاريخيا لشخص، بل قراءة في فلسفة دولة تسعى لتسييد العالم وفي منطق الرجل الذي يحدد اليوم دور الصين في التعامل مع أحدى أكبر الأزمات التي يواجهها العالم في تاريخه الحديث. كان المشهد غير عادي في قاعة الشعب الكبرى أثناء انعقاد المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر 20 الأول 2017. انفجر الحضور بالبكاء وتعالت أصوات المندوبين القادمين من جميع أنحاء الصين في أغنية لتأييد شي جين بينغ الأمين العام للحزب ورئيس البلاد. تحمست إحدى الحاضرات تلقي قصيدة مديح مرتجلة تثني على سياسات جين بين تجاه الأقليات العرقية، ومسحت مندوبة أخرى دموعها وقد غلبها تأثر بعد أن أنهت شي خطابهم، بل أن المسؤولين المعروفين برذانتهم لم يملكوا أنفسهم من التفاعل مع جين بينغ وهيتفات الصين ليصرح ليو تشي يو رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية قائلا في غضون 5 سنوات وبفضل اللجنة المركزية للحزب وفي القلب منها الرفيق جين بينغ أنقذ الحزب وأنقذ الجيش وأنقذت البلاد. كانت الأجواء تبجيلية بل تقديسية في المؤتمر الذي ينعقد كل 5 سنوات بشكل لم تعتهد أو تعتمده الصين منذ رحيل مؤسس نظامها الحديث، لكن خلال فترة رئاسية واحدة لشي الذي كان يبلغ من العمر حينها 64 عاما تغير كل شيء. فقد عزز الرجل سلطته أثرى وبشكل أعمق مما فعل أي زعيم صيني من قبل، بعد أن حقق نجاحات في مكافحة الفساد وصعد باقتصاد الصين إلى مستويات غير مسبوقة ورسخ سلطة الصين عالميا. لكن ذلك التبجيل ليس كله عفويا، فقد حاصر الشي منافسيه الأقوياء وشدد القيود على الإعلام والمجتمع المدني وأعاد هيكلته قيادة الجيش وأذرعه بما يضمن أن تكون صورة البلاد على قلب رجل واحد وراءه شخصيا. وبحلول مؤتمر الحزب ذلك كان الشي يوصف بأنه الزعيم الأهم في الصين منذ عهد ماو، فقد رسخ اسمه وأيديولوجيته في دستور الحزب. لكن الشي الذي تعزز أضعافا خلال 13 سنة الأخيرة استفاد كثيرا من كونه أحد الناجين من جلادي الثورة الثقافية التي قضت على ملايين الصينيين والكثير من قادة الحزب وأبطاله الثورويين بما فيهم والده شخصيا. كان الشي نموذجا مثاليا لشيوعي مخلص وثوروي متحمس لأفكار الحزب، لم تفتؤ في عضده ركونة تطبيقها التي آذته وأهله وجعلت من حكايته قصة تروى لبطل ارتقى من منفاه في كهف ريفي في أقاصي الصين إلى قصر الحكم فيها. منذ حرب الأفيون البريطانية عام 1840 على الصين مرورا بالاجتياح الياباني التي تعرضت له وتفكيك الداخلي الذي أنهكها داخليا، عاشت الصين انكسارات قاسية ومتتالية على مدى أكثر من 100 عام. وعندما أعلنت الصين الشعبية قيامها عام 1949 كانت تؤسس دولة تريد أن تمنع عودة أيام الضعف مرة أخرى. ولد شي جين بينغ مع نهاية قرن الإذلال لكنه لم يكن بعيدا عنه، فقد عاشه على طريقته. والده القائد الثوري يسجن ويهان وينفى هو إلى الريف، يطلب منه أن يدين أباه، تغلق مدرسته ويعيش في كهف كفلاح منسي. عاش الشي صيغته الخاصة من الهزيمة الوطنية، وكانت هزيمة داخل الحزب، داخل الذات، داخل العائلة. بعد يوم طويل من رعاية المواشي والحراثة وحمل السماد ونقل الفحم، سار الفتى شي باتجاه الكهف لينال قسطا من الراحة. كانت شي حمل، كان كل شيء يحمل على ظهره، حقيبة من قماش خشن مطرزة يدويا وعليها رمز صيني يعني قلب الأم، صنعتها له والدته حين نقل منفيا في سن 15 إلى قرية صينية نائية تنفيذا لأمر إعادة تأهيل.
الذي أصدره ماو سي تونغ ضده. في خضم الثورة الثقافية التي بدأت منتصف ستينات القرن الماضي، لم يعلم ماو أن قلب أم تشي جين بينغ سيكون نورا للكهف، وأن الكهف في كثير من الأحيان كما في حال ابنها سيتحول إلى فرصة لا منفى. نفيت شين مرتين، الأولى قصرا فاستغلها لبناء ذاته، والثانية نفى نفسه بإرادته وعاد إلى الريف شابا يحمل قلب الأم مرة أخرى، ومن هناك صعد ليصبح رئيسا. عودة إلى الوراء إلى عام 1953، حيث ولد شي لأسرة تنتمي إلى النخبة الحمراء. ولده شي تشونغ تشون نائب رئيس الدولة آنذاك، كان أحد رفقاء ماو تسي تونغ واحد الوجوه البارزة في النظام الثوري الصيني، ولكن مع الوقت والأسباب مثل إعجابه برواية حضرها ماو، يتحول نائب رئيس الدولة إلى معتقل سياسي لدى رفيقه القديم، وتجبر أمه على العمل الشاق في المزارع، وتشي لا يزال طفلا. عندما يتحدث شي عن تلك الحقبة يصفها بأنها بائسة، فقد طلب منه مرارا أن يدين والده بالعلن لكنه رفض، وكان تلك الفترة بائسة بالفعل لا على شيء، لا على شيء وحده، بل على البلاد جميعها. ففي يناير كانون الثاني عام 1967، وبعد أشهر من انطلاق الثورة الثقافية، شاهدت شي وهو في 13 من عمره والده يجره الحرس الأحمر في إهانة بالغة أمام حشود ساخرة. كان من بين الاتهامات التي تهم بها شيء الأب أنه قد نظر عبر منظار مكبر إلى برلين الغربية خلال رحلات رسمية لألمانيا الشرقية قبل سنوات. في هذه السنة أيضا حقق الطلاب المتحمسون الذين كانوا يطلقون على أنفسهم المولودون حمرا مع تشي، وسألوه هل تعرف عقوبة الاتهامات الموجهة إليك؟ فرد قائلا أخبروني أنتم هل تستحق الإعدام؟ فقالوا إنها تهم تكفي لإعدامك 100 مرة. يقول شي الذي روى هذه الحكاية للصحفي عام 2000 أنه فكر حينها في أن لا فرق بين من يعدم مرة أو من يعدم 100 مرة، فلما الخوف إذن؟ كانت مواجهة شي مع الشيوعيين المتحمسين مواجهة مع الموت ودرسا مبكرا للغاية عن تقلبات السياسة ويمكن أن تفعله السلطة في نفوس أصحابها. في هذه الفترة كانت شيل المراهق قريبا من عدد آخر من أبناء المسؤولين الشيوعيين الذين استهدفهم الحرس الأحمر، وطلاب المتحمسين الذين مكنهم ماو من رقاب المثقفين في كل البلاد، حينما كان المولودون حمرا يقولون أن ابن الشيوعي البطل يكون بطلا شيوعيا، أما ابن الرجعي فهو من المنبوذين. لكن المنبوذين وجدوا مؤساة في صحبة بعضهم بعضا، وهم المولودون حمرا مثل غيرهم. جرد الأب من جميع مناصبه وألقي في السجن حتى عام 1975، وبعد ذلك ب3 سنوات عام 1978 عاد إلى الحياة السياسية، وسرعان ما أصبح نائب رئيس مجلس الدولة عام 1981 إلى أن اعتزل عام 1988. في خضم الثورة الثقافية اضطرت شي إلى البحث عن الكتب المخفية، وكان يلتقطها من المكتبات المغلقة والمدمرة مع أصدقائه. تستذكر تشين تشو يانغ مدرسة شي للغة الصينية، وتصف الشاب بأنه كان في سن المراهقة، كان الفتى شي قارئا نهما للآداب وتاريخ، وكان مفتونا بشكل خاص بشعر دو فو، وهو شاعر صيني عاش في القرن السابع الميلادي، ومعروف في الصين بأشعاره المليئة بمشاعر عميقة تجاه آلام عامة الناس ومساكينهم وبؤسائهم. وبأمر من نظام ماو في أواخر الستينات نفيت شي إلى الريف تحت ذريعة إعادة تأهيله. وبالرغم من ذلك يقول شي الرئيس حتى في ذلك الكهف ولده من جديد، وعندما يتذكر حياته في لينغواجا يصفها بأنها جامعته. أما الغريب والمثير للإعجاب في آن واحد فهو أن الظلم
الظلم، والاقتصاد لم يمنعه من أن يصبح بطلا شيوعيا. لقد وجد في الكهف شيئا ما قد غير به قدر الصين وجعلها قوة عالمية بامتياز. فتشي أصبح الآن قائد للحزب الشيوعي الصيني الذي يضم 99 مليون عضو، وقائدا للصين الصاعدة بالثبات، ويناظر ماو اليوم فكريا ومركزيا، وأضيفت رؤيته وأفكاره إلى الدستور الصيني، وقد رفض طلبه للانضمام إلى الحزب الشيوعي الصيني 9 مرات في الماضي. يصف تشي كيف أنه بعد أن ملأ أول طلب انتساب إلى رابطة الشبيبة الشيوعية، دعا أمين الحزب في لواء الإنتاج الذي ينتمي إليه إلى العشاء، طالبا منه أن يرسل طلب انضمامه إلى القيادة، لكن الأخير أبدى تحفظاته قائلا: ماذا يمكنك أن تفعل؟ في قيادة الحزب يقولون أنك لم تنأ بنفسك بما يكفي عن والدك وعدو الحزب. كان طموح تشي غير محدود، وعبر شرعيته الجديدة بوصفه رئيسا لفرع الحزب في قرية فقيرة، ومن خلال علاقة عائلته استطاع تشي أن يجد لنفسه مكانا في جامعة تشينغوا المرموقة ليدرس الهندسة الكيميائية. في الجامعة كان جين بينغ مهتما ببناء علاقاته في دوائر الحزب وقراءة التاريخ الصيني والأدبيات الماركسية والفلسفات الغربية والأدب الروسي، ولا يزال في خطاباته بين الحين والآخر يستشهد بمقتطفات من ديستوفيسكي وتولستوي أو حتى من مونتسكيو أو جان جاك روسو. لقد اختبر السجن والمنفى إيمان عائلة تشي بالحزب الشيوعي، لكنه لم يكتب ذلك الإيمان أبدا. ففور خروج الأب من السجن أرسل إلى القيادة الجديدة للحزب يؤكد ولاءه ورغبته في العودة إلى خدمة الحزب والبلاد. تخرج تشي في أواخر السبعينات، وفورا استطاع الحصول على وظيفة سكرتير لمسؤول عسكري كبير كان قريبا من والده. ولعدة سنوات تالية كان تشي يرتدي الزي العسكري ويتعرف على خبايا البيروقراطية الحزبية من أسفل السلم، ويكون علاقات عميقة مع مرشدين وأساتذة داخل الحزب. في نهاية المطاف استطاع هذا الرجل أن يقود الصين اليوم إلى القمة. أكتفي بهذا القدر أعزائي المستمعين، ونعود إلى المحطات الفنية سوية.

0: أمس قلت بأنه الكنيسة هكذا تقريبا نهائي ستحل نفسها بطلب من الائتلاف خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا يعني انتخابات نسبيا مبكرة بعد حوالي 100 يوم من الآن. التاريخ غير واضح بعد. ستجرى انتخابات قبل الموعد الرسمي مش بكثير، بحوالي شهرين، وهذا ليس فارقا كبيرا. ولكن هنالك إسرائيليان اثنان قياديان صهيونيان حتى النهاية، لا عرب إرهابيين ولا لا ساميين، بين قوسين طبعا كتار، بين كتير كويس قصدي، ولا من كل هذا الكلام، قياديان بارزان جدا في إسرائيل حذرانا من نتنياهو في الأيام الأخيرة، اليوم وقبل يومين ثلاثة. هما حذرا الشعب الإسرائيلي، ولكن هذا التحذير سار المفعول على الجميع. الأول هو اليميني جدا أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، قال اليوم بأنه يخشى أن يبادر نتنياهو إلى عملية عسكرية، يعني حرب جديدة بالمئة يوم هدول وكبيرة، وذلك فقط لأهداف انتخابية بعد حل الكنيسة، لأن وضع نتنياهو صعب شعبيا وقد يخسر الانتخابات القادمة. فاليوم حتى ليبرمان اليميني جدا حذر من ذلك. الثاني، وقال ذلك قبل أيام يومين، رئيس الحكومة الأسبق المعدود إسرائيليا على اليسار إيهود باراك، وصف نتنياهو في مقابلة لإذاعة اسمها 103 FM، وصفه كحيوان يائس في مصيدة يفعل كل ما بوسعه لكي يفوز بالانتخابات القادمة، يعني مستعد يعمل كل شيء، وهو لا يستبعد أن نتنياهو إذا في أسبوع الانتخابات لم يكن متأكد بأنه سيفوز قد يشعل حربا، يائس سيحاول. حسب إيهود باراك، وهذا ليس أي شخص، بتاتا ليس أي شخص، قال نتنياهو حينها بالانتخابات، يعني قبل الانتخابات، قد يعلن حالة الطوارئ ثم سيستأنف الحرب، إما ضد إيران أو ضد حماس في غزة أو عرايا، من يدري، قد يشعل انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية. صراحة من يرى الحفاظ الإسرائيلي على حركة حرة للمستوطنين، تسخين كل الوقت الضفة الغربية، والتحريض على العرب الفلسطينيين في الداخل، يرى بأنه كل شيء من الثلاثة ممكن، من ضمنها إشعال انتفاضة ثالثة ممكن. هذا قاله باراك. قال وحينها نتنياهو سيأجل انتخابات 6 أشهر. ثم تساءل باراك، من سيمنع نتنياهو؟ الشرطة؟ شرطة بن غفير يعني؟ قال لن تمنع ذلك. الشباك الآن منصاع لبن غفير، عفوا لنتنياهو، لن يفعل ذلك الشباك، لن يمنعه. ووصف المحكمة بأنها متساهلة. قال ولن ينصاع أحد للمستشار القضائي للحكومة، فإذا نتنياهو قرر بغدر نظريا. هذا الكلام خطير جدا، هو على لسان ليبرمان وباراك وآخرين لمحوا له خلال الفترات السابقة بنفس الفكرة. هم يقولون ذلك وهم يعرفون أن نتنياهو كما يقال بعملها وبعمل إمها والمنطقة كلها. هذا الكلام يمكن أن أو يجب أن تفهموا، أن تسمعوا اتجاهها أيضا، بأنها قد تكون ضمن ضحايا نزوات نتنياهو الداخلية، تصعيد حرب كاملة على واحد من جبهات الثلاثة أو أكثر كي يحافظ على نفسه في الانتخابات القادمة. إسرائيليين صهاينة جدا جدا، وقيادات من الصف الأول جدا في إسرائيل حذرت من نتنياهو في 100 يوم المتبقية قبل الانتخابات. الفيديو الأول. أبدأ مع الجبهة الأولى الآن عمليا، جبهة لبنان. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم بأنه هاجم 65 موقعا في لبنان، عظمتهم كلها تابعة لحزب الله، وأنه قتل عرايم 20 مقاتل من حزب الله في 24 ساعة الأخيرة. طبعا لا حاجة أن أقول لكم بأن الإعلام الإسرائيلي يتبنى بيان الجيش كما هو. في الساعات الأخيرة أكثر من قذيفة اتجاه كريات شموني، فدوت صفارات الإنذار من حزب الله من لبنان تجاه إسرائيل، واليوم ولأكثر مرة يصاب فيها مواطنين إسرائيليين من طائرة، من مسيرة، من التي تفجر نفسها، طائرات المسيرة المتفجرة الجديدة اللي مش عارفين يلاقوا لها حل. اليوم أصيب 3 عمال كانوا في منطقة رأس الناقورة من متفجرة تابعة لحزب الله، لم يتم لا رصدها مسبقا ولا فعلت صفارات الإنذار. مرة أخرى قالوا هذا الموضوع لا حل له حتى الآن. ولكن في قناة 13 وانظروا على الشاشة عرضوا صور كثيرة، فيديوهات للحل المؤقت الذي بين أيديهم، وهو حل الشباك الشبكي، على أمل أن تعلق مروحيات المسيرات بالشباك فتتعطل فلا تصيب الهدف. ترون شباك على جيبات الجنود الإسرائيليين، شباك يحيط بالقواعد العسكرية وسقفها، شباك في كل مكان. حتى كان بيان الجيش الإسرائيلي بأنه وزع 185 ألف متر مربع من الشباك في الأيام الأخيرة، 185 ألف متر مربع من أسلاك لكي يغلفوا فيها أمورا تابعة للجيش. كل شيء محاط بالشباك. ولكن في القناة علقوا أيضا لا نستطيع تغليف كل شمال إسرائيل وجنوب لبنان، لأنه غاد فيهم الجيش موجوة، منفعش شمال إسرائيل نغلفها كلها بالشباك. بزبطش طبعا، هنالك جنود يتحركون على الأرض، لا ينفع شباك. هنالك مسيرات تدخل إسرائيل، شباك وسياج وجدار فاصل وعدة طبقات حماية صاروخية ومعترضات، والآن شباك. بالتالي هذا الحل الأولي غريب، يعني من دولة تفاخر دائما أنه معها أمريكا وأكثر التكنولوجيا تطورا في العالم، هذا يشكل نوع من المفارقة باعتقادي. الآن في هذا الوقت اليوم كانت جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل وواشنطن، وقف إطلاق نار وإطلاق نار مستمر ومسيراتهم مش عارفين يحل الموضوع، وفي ظل وقصف في الجنوب وأحيانا اتجاه بيروت أيضا، وأمس كان قصف عنيف و65 هدف بس اليوم، واليوم مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل. نفس المشهد، علم لبنان، علم أمريكا، علم إسرائيل يتوسطوا وبجانب يعني ثلاثة بحط بعض، ومفاوضات لا نعرف ماذا يتحدثون فيها، إلى ماذا تفضي. حتى الآن حوالي شهر مفاوضات، مش عارفين، ما عرفناش شو بيصير، سوى أنها بأوامر من ترامب، وحتى الآن أيضا لا نعرف جدواها ولا يسرب ما حدث فيها، ولا مسودات ولا شيء. ما هو أكيد أن من يقول بأنه هنالك وقف إطلاق نار، الواقع يكذب كل نص ساعة تقريبا وعلى مدار اليوم. الحياة في شمال إسرائيل ليست على طبيعتها، قلنا اليوم قصف مساء وكان المسيرات خلال النهار، وأيضا في جنوب لبنان دمار مهول، القرى البلدات، شيء في بعض المناطق في لبنان الجنوب يشبه الوضع في غزة من حيث حدة الدمار. هذا المشهد المحزن، بيوت الناس، أملاكها، بنى التحتية، أصبح طبيعي وكأنه أن تفعل هذه الحكومة وتباهي فيه. والإعلام الإسرائيلي يسوق بأنه يرى كما قلت لكم بلد كاملة مهدمة، كما لم يسأل في غزة، معقول كل هدول بنية تحتية ما لكتوش ولا بيت واحد، مش بنية تحتية إرهابية واحد، ما صادفش معكم بيت قلتوا هاد شكله ما خصوش، هدموها يهدموها كلها بالمية بالمية منها تحت شعار كلها بنية تحتية إرهابية. هذا في غزة كان، هذا الآن في جنوب لبنان بعض المناطق، حوالي 40 قرية من بينها بنت جبل. الفيديو الثاني، انظروا كيف بهذه الفيديوهات اعتدى اليوم نشطاء من اليمين الإسرائيلي على مقدسيين أصحاب القدس، أهل القدس في البلدة القديمة. خلال مسيرة يوم القدس، هو كان من المفروض أن تكون غدا الجمعة، ولكن عشان أقل احتكاكات جعلوها اليوم. قلت أنا كان طالبوا بأنه يفوت الجمعة، ولكن انظروا المشكلة بأنه الإعلام الإسرائيلية، مسيرة الإعلام هي المشكلة، بأنه الإعلام الإسرائيلي كتب هيك العنوان: فتية يهود يعتدون على مقدسيين في عيد القدس. فتية يهود يعتدون على مقدسيين، هذا عنوان، هذا فتية يهود يعتدون على مقدسيين في عيد القدس، فتية يهود يعتدون وخلص. شو يعني التقوا برحلة مدرسية مع مجموعة من العرب وتشاجروا على أحقية مثلا من يستخدم المقاعد في الرحلة العمومية؟ هؤلاء أتوا محرضين، هذا هو السؤال، من حرضهم؟ هؤلاء سمعوا قيادات قالت لهم قبل الذهاب إلى هناك فحرضتهم، هؤلاء يجب أن تراقب مجموعات الواتساب والتليجرام التي توجههم. فتية يهود يعتدون وانتهى الخبر وكأنه شجار يعني. أما لما فتية فلسطينيين يعبرون الشارع سريعا، لا يقال فتية فلسطينيين، يقال مجموعة من الإرهابيين شكلت خطر على جنودنا، صحيح؟ موقع واينت كتب أن عشرات الآلاف شاركوا اليوم في مسيرة رفع الأعلام هذه، ثم كتبوا أن مجموعة يسارية إسرائيلية وزعت حوالي 3000 ورد زهور على تجار عرب في البلد القديمة كمحاولة نشطاء سلام هؤلاء لعمل شيء عكسي في القدس، مع أنه حتى هؤلاء اليهود اللي وزعوا ورد لنشطاء سلام تم الاعتداء. طبعا هن نسبتهم حيث الناس مش كثار ولكن موجودين وبيجتهدوا، حتى هؤلاء تم الاعتداء عليهم من قبل بعض العنصرين اليمين. حتى هلو دادو يعني شايفين اليهود ولكن مع أنهم ضد الحرب وهي الأجواء اعتدوا عليهم. بن غفير نشر هو فيديو له وهو يقتحم المسجد الأقصى اليوم في مشهد للأسف يتحول شيئا فشيئا وكأنه من المفروض عادي، وكأنه لوح بالعلم الإسرائيلي هكذا يقفز مكانه يريد أن يلهب الأجواء يشحنها، وعلى صدره وسام المشنق الشنيع يتباهى به، ثم قال جبل الهيكل في يدينا، يقصد المسجد الأقصى المبارك ثالث الحرمين الشريفين، وقال جبل الهيكل لنا مش بس في يدينا ولنا، يعني بده يقول أقصى اليهود. غنوا من حوله شعب إسرائيل حي. هو يعرف ماذا يفعل، يريد أن يعود ويريد هذه الصورة، يذهب إلى نقطة ما في الساحات تكون خلفية الصورة قبة المسجد الأقصى المبارك من خلفه ويقوم بالمشهد الاستفزازي هذا، فيديو للتيك توك بجمع اللايكات يحافظ فيه على شعبيته قبل الانتخابات. الخطر يكبر الآن من هذا الجانب على الأقصى وبوجود بن غفير، خصوصا بأنه يعرف على الأغلب حسب استطلاعات الرأي لن يكون وزير الأمن الداخلي في الحكومة القادمة، هاي آخر 3 أشهر إله، آخر 100 يوم هذا المفروض، بعدين برجع شهر المنصب في حياته، في غفلة الزمان صار هيك، حتى إسرائيليا في غفلة الزمان يعني مفروض. فطبعا اليوم الشعب الإسرائيلي يميني، ولكن يعني مرة حتى سألوا نتنياهو ممكن بن غفير يكون وزير عندك، قال مش مستحيل، حتى نتنياهو مرة كان مستحيل. فالآن الخطر بأنه واحد مثل بن غفير يعرف أنه يبدو لن يعود إلى هذا المنصب في حياته، قد يسابق الزمن الآن ليفعل ما لم يفعله خلال 4 سنوات السابقة من وجوده في هذا المنصب. لذلك نحن أمام أسابيع خطرة، أسابيع انتخابات كل شيء وارد. الفيديو الثالث عن زيارة ترامب للصين، لا جديد أضيفه من الإعلام الإسرائيلي، يدعون بأنهم يرفعون مستوى التأهب العسكري تحسما لعودة الحرب على إيران، ولكن هذا الكلام غير ملموس على أرض الواقع، تسمعه فقط في الإعلام، مستشفيات الناس كله عادي، يعني ما حدا ماخذ الموضوع جد. لفتني محلل في قناة A24، سألوه ترامب اليوم قال الصين وعدت أن لا تزود إيران بأسلحة، قال إذا كان هذا الكلام صحيح فهذا إنجاز مهم، يعني يريد أن يقول ترامب قال هذا لا يعني بأنه هذا الكلام صحيح، وإن كان زعيم البيت الأبيض يعني لنا معه تجارب بقول أنه ممكن يقوله. مراسل في إحدى القنوات سمعته قال قرار عودة الحرب على إيران سنسمعه لما يعود ترامب من الصين حسب مزاجه حسب وضعه النفسي. أنا صراحة بعرفش كيف حتى لا يخجل بأنه يقول بأنه يأتمر بأمر ويذهب إلى حرب ويبعث أبنائه إلى حرب، يروجون كل الوقت بأنها أصدق ما تكون من حروب ومصيرية وتعلق ببقاء إسرائيل وكل ذلك يقولون، وكل هذا حسب وضع شخص ما مش مهم من بيكون نفسي. قال إذا رجع من السفر وضعه النفسي منيح ولا مش منيح، المهم بعرفش إذا رجع وضعه منيح بعمل حرب بيكون متفائل بروح بيساوي حرب، ولا بيكون نفسيته مش منيحة بالمرة فبشعر مش منيح وبروح بيساوي حرب، ما فهمتش يعني أنو فيهم يعني. هذا ما قاله. الفيديو الرابع، وفي قناة ناش قافلة جديدة من السفن عليها نشطاء من 52 دولة من حول العالم ينوون مرة أخرى كسر الحصار والوصول فعلا إلى شواطئ غزة، أمر ملفت جدا جدا قالوا، ويدل على نوعية مبدئية المشاركين. قسم من هؤلاء كان على الأسطول الأخير اللي منعت إسرائيل من الوصول واعترضته خارج مياه الإقليمية قبل حوالي أسبوع، قسم تم من المشاركين اللي بالأسبوع الأسطول السابق تم اعتقاله والتحقيق معه من قبل الشباك، وحتى حسب شهادات اعتدوا عليهم، رحلوا إلى بلداتهم، ثم ذهبوا من بلداتهم إلى تركيا خلال هذا الأسبوع للمشاركة في الأسطول الجديد. يعني بعض الذين على الأسطول الحالي كانوا على الأسطول السابق وتم التحقيق معهم من الشباك والاعتداء عليهم، عادوا من إسرائيل اعتدوا عليهم، عادوا إلى بلداتهم، ثم ذهبوا إلى تركيا سريعا
1: I suppose I don't really deserve it when I've not saved any lives. Simple question to the two of you. Do you think that this does enough to solve rats' branding issue? Maybe they need little uniforms like working dogs.
2: That's a good idea.
3: Maybe rename them like with the diseases.
1: What new name would you give the rats? I'll let you think about that for next time. Now, there's a lot to unpack. Yes, rats are unpleasant to have around you 24/7, but getting rid of them won't make diseases go away and could actually stop diseases like tuberculosis from being caught in the first place, leaving more people sick. You know what? I'm actually quite sure I can fix rats' PR problem, but once I clear the slightly easier issue of solving world peace. So I guess all that's left for me to do right now is say thank you to this week's panel. Thank you, Camila Mota in Sao Paulo, Brazil.
2: Obrigada, Alex. Be safe.
1: And thank you, Kai Kupfer-Schmidt in Berlin, Germany.
4: Danke, Alex.
1: I'm Alex Lathbridge, and the producer this week was Margaret Cecil Hawkins, with Alice Lipscomb-Southwell, Robbie Wojciechowski, and Scarlett Victoria. Do join us next week for more Unexpected Elements.